0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-8000.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: lik.
1: مزعله جاي راضية واجبر خاطرة، مزعله اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردي حمرا لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك إياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، خصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-4000.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

بموقعنا على الانترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعين إلى الموجز الإخباري. حذرت بلدية مالمو من السباحة في شاطئ فيسترهامنن لدواعي السلامة، وأوضحت البلدية أن هذا التحذير يأتي للاشتباه بتكاثر طحالب سامة بعد تعكر مياه البحر هناك. كما نصحت السلطات بإبعاد الأطفال والكلاب بشكل خاص لكونهم الأكثر حساسية للتلوث في انتظار ظهور نتائج التحليل المخبرية خلال الأيام المقبلة، فيما أكدت البلدية أن السباحة في بقية شواطئ المدينة لا يزال آمنا. إلى إسلف، حيث ضبطت الشرطة مزرعة سرية للمخدرات داخل منزل في البلدية جنوب البلاد. وجاء هذا الاكتشاف بعد أن اشتبهت دورية شرطة بامرأة بدت عليها علامات تعاطي المخدرات، ما دفع العناصر لتفتيش منزلها. كما عثرت الشرطة داخل المنزل على الزوج بالإضافة إلى غرفة مجهزة بالكامل بمعدات إضاءة وتهوية مخصصة لزراعة نبات الماريجوانا. ووجه الادعاء العام للزوجين تهم زراعة وحيازة المخدرات، فيما اعترف الزوج بما نسب إليه متذرعا باستخدامهما لتخفيف آلامه المرضية، كما نفت الزوجة أي صلة لها بالأمر. إلى جانب آخر، رفعت هيئة حكومية بلاغات للشرطة طالت نحو 80 شخصا منذ دخول قانون إلزامية الإبلاغ حيز التنفيذ قبل 3 أسابيع. ويلزم القانون الجديد هيئة حكومية بإبلاغ الشرطة في حال الاشتباه بوجود أشخاص لا يملكون حق الإقامة في البلاد. وبحسب بيانات شرطة الحدود، صدرت الغالبية العظمى من هذه البلاغات عن طريق مكتب العمل، فيما أكدت السلطات عدم تسجيل أي حالة ترحيل من السويد حتى الآن كنتيجة مباشرة لهذا القانون. أما على صعيد الوعود الانتخابية، فقد تعهد حزب المحافظين في فترة سابقة بزيادة دخل الأسر التي لديها أطفال بمبلغ 5000 كورون شهريا. ورغم تبقي 40 يوما فقط على الانتخابات، لا يزال الحزب عاجزا عن توضيح مصادر تمويل هذا الوعد. من جانبه، أقر زعيم الحزب ألف كريسترسون بعدم وجود خطة نهائية للتمويل حتى الآن، موضحا أن تحقيق هذا الهدف سيتم عبر حزمة إجراءات تشمل خفض الضرائب وتقديم تسهيلات مالية للوالدين. وبحسب الإذاعة السويدية، فإن حساب هذا المبلغ يعتمد على نموذج أسرة عاملة بدخل متوسط ولديها طفلان في سن ما قبل المدرسة، فيما لا يزال مجهولا حجم الشريحة التي ستستفيد من هذا الدعم بالكامل. نهاية الموجز، سجل مطار كوبنهاغن في الدنمارك ارتفاعا ملحوظا في حركة السفر خلال شهر يوليو الماضي، واستقبل المطار نحو 3.5 مليون مسافر بزيادة تجاوزت 3% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما تصدرت إسبانيا قائمة الوجهات الأكثر شعبية بين المسافرين، بينما شهدت الرحلات المتجهة إلى إيطاليا الزيادة الأكبر. وأكدت إدارة المطار أن كفاءة شبكة الربط الجوي ساهمت بشكل مباشر في تسهيل حركة السفر من وإلى الدنمارك. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، حصول سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 0766-99604. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية بس على هوا راديو. يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأن SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى الموجز الإخباري. حذرت بلدية مالمو من السباحة في شاطئ فيسترهامن لدواعي السلامة. أوضحت البلدية أن هذا التحذير يأتي للاشتباه بتكاثر طحالب سامة بعد تعكر مياه البحر هناك، ونصحت السلطات بإبعاد الأطفال والكلاب بشكل خاص لكونهم الأكثر حساسية للتلوث في انتظار ظهور نتائج التحليل المخبرية خلال الأيام المقبلة. كما أكدت البلدية أن السباحة في بقية شواطئ المدينة لا يزال آمنا. إلى إسلف، حيث ضبطت الشرطة مزرعة سرية للمخدرات داخل منزل على أطراف البلدية. وجاء هذا الاكتشاف بعد أن اشتبهت دورية شرطة بامرأة بدت عليها علامات تعاطي المخدرات، ما دفع العناصر لتفتيش منزلها. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الزوج داخل المنزل، بالإضافة إلى العثور على غرفة مجهزة بالكامل بمعدات إضاءة وتهوية مخصصة لزراعة نبات الماريجوانا. ووجه الادعاء العام للزوجين تهم زراعة وحيازة المخدرات، حيث اعترف الزوج بما نسب إليه متذرعا باستخدامها لتخفيف آلامه المرضية، فيما نفت الزوج أي صلة لها بالأمر. في سياق مشابه، قضت محكمة سويدية بسجن سائق شاحنة لخمس سنوات وإبعاده عن البلاد نهائيا إثر إدانته بتهريب كمية ضخمة من المخدرات. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، حينما اشتبه مفتشو الجمارك في ميناء تريليبوري بالسائق الخمسيني نتيجة ارتباكه أثناء التفتيش الروتيني. وأسفر تفتيش الشاحنة عن ضبط 85 كيلوغراما من مخدرات الحشيش تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين كرون، كانت مخبأة بعناية داخل السيارة. نهاية الموجز، رفعت هيئة حكومية بلاغات للشرطة طالت نحو 80 شخصا منذ دخول قانون إلزامية الإبلاغ حيز التنفيذ قبل 3 أسابيع. ويلزم القانون الجديد هيئة محددة بإبلاغ الشرطة في حال الاشتباه بوجود أشخاص لا يملكون حق الإقامة في البلاد. وبحسب بيانات الشرطة الحدود، صدرت الغالبية العظمى من هذه البلاغات عن طريق مكتب العمل، فيما أكدت السلطات عدم تسجيل أي حالة ترحيل من السويد حتى الآن كنتيجة مباشرة لهذا القانون. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: We're back. That means
6: the best music.
7: Most music.
8: Great music.
0: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى الموجز الإخباري. حذرت بلدية مالمو من السباحة في شاطئ فيسترهامن لدواعي السلامة. أوضحت البلدية أن هذا التحذير يأتي للاشتباه بتكاثر طحالب سامة بعد تعكر مياه البحر هناك، ونصحت السلطات بإبعاد الأطفال والكلاب بشكل خاص لكونهم الأكثر حساسية للتلوث في انتظار ظهور نتائج التحليل المخبرية خلال الأيام المقبلة. كما أكدت البلدية أن السباحة في بقية شواطئ المدينة لا يزال آمنا. إلى إسلف، حيث ضبطت الشرطة مزرعة سرية للمخدرات داخل منزل على أطراف البلدية. وجاء هذا الاكتشاف بعد أن اشتبهت دورية شرطة بامرأة بدت عليها علامات تعاطي المخدرات، ما دفع العناصر لتفتيش منزلها. وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الزوج داخل المنزل، بالإضافة إلى العثور على غرفة مجهزة بالكامل بمعدات إضاءة وتهوية مخصصة لزراعة نبات الماريجوانا. ووجه الادعاء العام للزوجين تهم زراعة وحيازة المخدرات، حيث اعترف الزوج بما نسب إليه متذرعا باستخدامها لتخفيف آلامه المرضية، فيما نفت الزوج أي صلة لها بالأمر. في سياق مشابه، قضت محكمة سويدية بسجن سائق شاحنة لخمس سنوات وإبعاده عن البلاد نهائيا إثر إدانته بتهريب كمية ضخمة من المخدرات. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، حينما اشتبه مفتشو الجمارك في ميناء تريليبوري بالسائق الخمسيني نتيجة ارتباكه أثناء التفتيش الروتيني. وأسفر تفتيش الشاحنة عن ضبط 85 كيلوغراما من مخدرات الحشيش تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين كرون، كانت مخبأة بعناية داخل السيارة. نهاية الموجز، رفعت هيئة حكومية بلاغات للشرطة طالت نحو 80 شخصا منذ دخول قانون إلزامية الإبلاغ حيز التنفيذ قبل 3 أسابيع. ويلزم القانون الجديد هيئة محددة بإبلاغ الشرطة في حال الاشتباه بوجود أشخاص لا يملكون حق الإقامة في البلاد. وبحسب بيانات الشرطة الحدود، صدرت الغالبية العظمى من هذه البلاغات عن طريق مكتب العمل، فيما أكدت السلطات عدم تسجيل أي حالة ترحيل من السويد حتى الآن كنتيجة مباشرة لهذا القانون. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. الراديو يلا،
0: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية. Back to the hits.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك إياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: الوحدة مسلمة.
1: صار وقت الإعلان. إعلان.
2: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-4000.